0: اختي بالصوفيا مزارة فالينا واناو
1: مادي ايفا تابرو بولو رامي ايفا تابرو بولو
0: مزارة فالينا واناو